دوزوها عتقوها أمي فلسطين لا دوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا دوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة

جلودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

ثورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا

الكوكب هل تسمعني؟ صوت الجديد باحترامي لقدم جنين بتصد جنين العجق الكل حترد لو تعبوا يا صاحب جنين بتسد رديوا بذلة وطبعوا كلهم كامل فل مجنين بتفك وتركب مخ وتضل الفخ جنين عالصبح بتسمع تفكي تقسم فيها المعركة كل ما الدنيا تحاول اتنسيك وتقولك سيبك في شهيد عالفجر جنين مليان اعلام في زبات ومسيرة زلمتي كل ما تحس مش ضايل دم ولا قطرة أخيرة في شباب بتخافش الموت أنا خفت تفكر ما بنحكي لك هادي المصيدي هادي عقيدي هاتي لي عرب